السكان انت وزرع وانا هيكان يزرق مول يسمع فان سينما خايا منين ومنين ومنين ما السكان انت وزرع وانا هيكان يزرق مول يسمع فان سينما خايا منين ومنين ومنين